اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله ليرمي بوسرناخ سيديغي حلقة دشاش ويسيخ بأس الله ديلخ كيررت الله دل جل جلاله متحخلرت بيمرنا صلى الله عليه وسلم تحدازرت يدوق ويزرت سو سنة لردرت دائم ديل حيخورت ديل حيخ وشا شاي موت تأيد بيتلش ألا ديل إرسنا صلى الله عليه وسلم شدوش دوشون شو متن آل أهت دولش ميزان تيرجع ديزا خير دولش قيمة دينا الله دال دوك ديزوش دولش سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم شدوش بيدات إشياء هون آل أهت دو إشي الله دال دوك ديش دخون إباه ديل إرسنا صلى الله عليه وسلم سأعرابي وير ديل إلجواجي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دلني على خير ديل إلج تحديكم أنتني سميحشا ديكم عام بيحشين إلرتون ديل إرسنو إلي صلى الله عليه وسلم تنكوك حالات دعا للأح سبحان الله الأتحابي حتى السير الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر إلدي إدوش عامرتون شي بوينك حيشا يبيق بيلك حالات يعرابي الحولة والدعوهر جيم أولا إن حيخوش إزجيش ديل إلج ويلو لرباه صلى الله عليه وسلم أولا يخوه ويحشين إلال تفكر البائس إلال حتي وين أعلى بيشو إلين هديل إلج هردي إدوا شين مدات ديل موشا حيخ وشو إلال شين هو بيت بول هر إلج إلال ديل إلج صلى الله عليه وسلم ويلا إلال يوختم كيك حالات أح سبحان الله أح إلج الله ديل هون دوحال ويستخل هون صدقت حبق لي إلال سبحان الله هو بوردو شيستام يل بوش دول مصر غوش مات إنوك إلال ديل بوردو

0: Alhamdulillah el. Ahdal khastan bich. Sadaq Allah de du hal wist khulhon habaqli el. La ilaha illa Allah ah elj. Allah de du hal wist khulhon hud habaqli el. Allahu akbar ahdi lo do dosh elj. Du hal Allah de wist khulhon sadaq ta habaqli el. Ke sol do qoda ku ish ahdel hakwich ahdel siyakish du hal hon Allah de wist khulch. صوت يا قيلو إلى ديل يسنا صلى الله عليه وسلم إدي دوش أهل جوت يا اللهم اغفر لي هي وزن ديل سون جش ديل أهل ج دحل الله ديل ويست في الحونة قد فعلت جش دي شاحون إل اللهم ارحمني يلا أهل ج هي وزن ديل قيه نبي الله سون إل ج الله ديل دحل ويست في الحونة قد فعلت جش دي شاحون إل ورلو أهل ج اللهم ارزقني هي وزن ديل رزق لو الله سون أهل ج قد فعلت ولي الله ديل دحل ويست في الحونة دل شاحون إل يورخ بيالك حق لاتسا يش دقر دخت عوهر باي اق عربو فاذكروني اذكركم تندل با الله دال شاحيخ ويلش شاش وحيخ وردشود بحيت مول الله دال دائم حيخ والبويل وين إز بحيت مول الله دال شاحيخ وش بالموت بويل وين شاحيخ وش دام نح كادلوش بالدوغ بويل وين بلوش بالبارك بويل وين وأقول قولي هذا واستغفر العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله العظيم
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Дэлир салам ашалкан хетам хлбусул шнахан массана эфир аймурит эло передач передач да ошу ахмедов анзор дар бос ила хлда куран чана аузу биллахи минаш шайтанир раджим ва заккир фа инна зикра танфаул муъминин хиехан бия бакала хиех меха иман долж болшнага пайди уэт дала оши пайден хлдаштум хага дашти ахне бешар дол вая дала шариз оч волхумна буктуш ген дол шарих дол вая хоме бусул бежери жери وين هنت أدوش الله شتلا ترح زل حجة أوش بالبطبو هنت وين شين شو حشق بوش بالبط زل قعدة أوش بالبطبو زل حجة بطبط بحون ألاشة إذا شين شو حج دوخش بالبطبو إذا زل حجة أوش بالبط دا القرآن شو حاخن بوش بالله أشهر الحرم ألا شتلا بتنا شخ بطبو إذا بقبتخ شين شو حزلم درة تمش براءة هم ديخ كان دولش إذو الحجة أوش بالبطة شين تشوحة دز دين واش دولش شي حق أحا بايمر عليه الصلاة والسلام قاستن حديث دالنا وقر دو قيش لش عمل شل دين واش دو أهل حقين بطبط بو إذو الحجة إذو الحجة أوش بوش بالبطة شين تشوحة عرفات أوش دول دي دولش بالبطة بو إذا إذو الحجة أوش بالبطة شين تشوحة غربان دين واش دولش بالبطة بو إذا أي حق زل حجة بتخا دق وسمو ييش همش دق نسلوش شا بتنش بقر بريحا شيطل بط بو زل حجة بط زل حجة بط عبال شل تحت ابوش بط محرم شرح الخر بط بو هنز وين مسيخ دادال شا زل حجة اوش بلا بط قوش بو وين مفتياتي حا بلقل دير دو بلقل حلخر دي مطول نقدو ويا تخنا دار مقلحا سمو ييتي تا إدين وشاء تقاتش ورشت دي دالاح شنري دي دالاح لك إرن دي دالاح إشتوينا مفتياتو بلقل دين دوش دين أشكاها إبولر بو إزا داس خوش خلش عن وين خور دو إزو الحج بتنشا دالاح وين خاق دي زر كودو مثلا أقر حلخر نقا محرم زو الحج زو القعدة إقوبوت دو رجب أوش بولبوت إبئبوت أشهر الحرم إحبو دا القرآن شو شي حقح فلا تظلموا فيهن أنفسكم إل أتشو ظلمش ما ديلوش إل هو بتنشكح حتى لا بصوب دين دالي دين دا قرآن دوسا دوسا فايمر عليه الصلاة والسلام مكة حا نزام دا قوات دالي دينا هر بتنش تبيح كانشينا تأمش صوتا بيش غوشي تشيرش صوتا يش تارا ليرن بيش خلا إشتا حقين دول شارح بو زول حجة أوش بالبوت سلطة حا وما قال لرا شرط إحر بوت بو إذا شين شو حا فايمر عليه الصلاة والسلام ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة تحلقت عن دين وشيخاء دين وشمداتا دالنا شين شو عمل دقيشة هو دين وشل ألا حقين دول شارح دو أي العشر ذو الحجة ذو الحجة بيتا حلخرة إتدى ألا ذو الحجة بيتا حلخرة إتدى أتشوع يشر يشر عمل ألا دق عمل يش ما يتشع ألا أخ صحابة شتت بويلة خطن هون دعال شأت زامن قحا فايمر عليه الصلاة والسلام حيغ مش بيشا أقرج أوغ ديوش دير كوخلا غازوة تخلق غازوت وين مخارات وان بو ارا ولا مست وسان بش غازوت وان خلوش وسط لزو ميجيو ميجي يوق و اي غازوت ح خزني سنه قيرن بو ادمنا او قرش او قيرش خلشت همات وان بو دلاح شتر بش بك هوغل يلس بني خيرشون يلس بني خيرشون دا لا حق صوت دي دشون بوخشا پيدن دو وي تيجي دغر استمي دغر تيجي هتقوم برا وي نولر خلاح بوخشة إش دويت شغلشة إش شطر بولي كيرا رمد ها بولي شهتقوم بيش الله تعالى سندرة تيرا قيتي محا أقرج أو دزدي غاز وقت خلا ولما بلا المسوق إنواش جاتش ديش وو قوصة إتتاقا شفاعة دايش وشخير وو غاز وقت عويل شنس إيه لات وحقوش داتا جاتش ديش بيه بوخشة دا إما إسيل الشيء سندرة تير شاكوير تاها أقر دزني غاز وقت دول ديرا هر حديث حدالين شينا ها بايمر صحابش تهت بولق دل دقيش
عمل دين وش مدات هو دين وش إلا إلا هو زول حجة بتحلقر دين وش حقي تشينا ها تار خطر خواتنا ولا جهاد في سبيل الله غاز وتحقه يقردات سيدي الإيرش عليه الصلاة والسلام أس دين وش كح إيش عمل إلا دز إلش بايمر جواب مود إلا وما سارة أولي ديشتو ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع بذلك من شيء غاز وتحقارة والقحي يقر مدات هنا أس إت دين عيش العمل عبادة للدزة تحق ونهوتر قال شي دير ثاني غاز وتي ونائزة شي دحني غاز وتي حجنته أتا شنخ تعهمات آت دينا أي غاز وتعتو دحدو دحني إيشا إيشا ديل دو عنوق حوزين دو إستيقاح داقل غن إبواخ إتقوناق شان خلاح إقوناق وزوو وشت غاز وطن وغن وإنيق وات يا غاز وطن أخش حجينيق وات هو دينوشك عمل عبادة دش الله بوق بوه بش ألق يا ربنا وزن دي مدوقم دو أولي وول ويلش أخ ويقع مسار قاح ديلا ممتس دو إدينوش هو دينوش دو إشا هو دو إدينوش قاح دادي يزرق ألا وي مسار سمو ييش حال دوق زيقع مسار سمو ييش حال وي ما قال لرا زول حجة بوت بولو شنا وين بلقل دير دو زول حجة بوت بول بيش هو حديثي حقيني قا عمل الصالح ألا ديك خليش العمل ألا أعلم ناغا بلقل هردو ألا ستسدو ملخو ديكم ناغ أدم صودالر أت إت ديان توحا ملخو ديكم ناغ صودالر مارنش قابل أيعون مارنش قوبة قرآن دوق ديشر ساغ دوق داقر مصلحة درق انت إروالر بايدن مل دو ألخيش خلدوشتو غير لونش خيتر صنغشتا قانت أواغ وغر هنز ويا مثلا جماعة لامز حق وحشينا حق دوق ويا شاعت شوح دين دو لامزا تحياليوحونا جماعة دين دو لامزا تقاي ورغوزي عليهم أولي يال ألسم يشخل وش وستاقة شا لامز سدش جماعة لامزا مغيرتي إذن داش ألسم يالي أولي إشتا قيش دين واشكا يولشلا ألسم يالي أوت دين واشكا تندر إيت دي شيخ عدير مدايش أداما أوت إيت دين شوحا ملاج أوغا قحي غيرت ديك عمل عبادة ثاني صودو الغيرتش حل غرنك إدو تلتح إزول حجة بيتا حو دعوال ويلش دع مسال لنا ورشة دي حل غردو ألا وين بلقل دحليك إذن دي حل غردو دو أولي وين بلقل دو تحدي مفتياتي بلقل دين شو ديحا حل غر إس دي بخ دي دعدي على إس صورش ديناها عرفات دي دو إهو دي دو مسال نخا أديش دو شرط شو عدلش دل قبعي قوس بخيدين شو أقدر دزددو عرفات ده وحيق مش بس زمان شو ها ويا يش ليلة القدر بيسيو ليلة القدر بيسا شرط شو ها أقدر يز بيسيو إذا إشتا بيسنا شو أقدر يز ليلة القدر خلال سنة دينا شو أقدر دزدده عرفات ددو عرفات ديتنا هوند ألا دو حجدك بغنبا ويبصو بجري يجري شاش حجدك زامن كحا أتس حجدك كان أركان شيخادو يدري جيتك بغنبا الحجوية عرفات أورسوش متح قلبالر أتس عرفات أورسوش متح قلبالر تندر عرفات دي ألا تنغ عرفات دي هو دنان دا أقر دقو أدم غوشتيت شو متحيو إذا أتس عرفات دينا حهو دنيا تحا مل أتيجي بغا بان غوش قد خلدو ملونشكا أدما تير مصيري عال شو تعيو ديلي ديخر ديلي قودر ديلي توجر درق خدولش دقنش دولخش أتسي دعقول درستو الأدما بوجي برقيك أي دوخرش دوح إهرامش ديخكنا زدري دوخرش بيخكن بات إش برقيتك دعقول بيلا أقر دق دعنش ديش دول ديدو إذا أقر دق دال قهيتن بيش دول ديدو إذا أقر دق دال قهيتن وحبوش دول ديدو إذا أقر دق جيوشت بحق البوش بوش نا جيوشت الحلب غوش دول ديدو إذا تندير عرفات دي فدو خاديش دو إمت دو خاديش دو أتزول حجة بيت شوح دو إذا أتعرفات دينا حا حجيت بغن بولش بولش نا حج دوكش بولش انا مرقو بردا تار اتعرفات دينا ام حج دوكش ووش تح بولش بولنا خانا مسانا ات دينا مرقا برا تشاخ دين سنة شاخ سنة دو هندو از الچا مثلا فامر الله عليه الصلاة والسلام احتسب على الله ان يكفر سنة التي قبله وسنة التي بعده شاد وقدو اتعرفات دينا دالا شن شرق انواش جاتش داري الله حالت عدغان شرات ادوش دو شرنا ال اتحان دينا مرقبش تندرا ويا يعرفات ده هده دوخوش

0: اتعرف ادينا مارخ كابتشا هقل يلرو الفايمر ديس الحديس تول شنشرق انوش جاش ديش اتعرف ادينا دو حاجة تعبوش بلوى بصو بجر يجري بريجي شكيك حلا ايبان ساعة شكا دو عناش ديش بويخوش تير دو عناش قوبل در اش ديلي بيوخش وين لازم ملخ الدشتول هما حقا ديش وين اخشي قام بصو دنيان شو قام وين اخشي شو وين حق ملوش الدشتول هما وين ديخ ملخ الدشتول هما وين حقا ديش قهيك ديش ددو إذا الحجة بتا عرفت ده إذا إسول دادو إذا إسول داد حدا الشل تاحا أتزول حجة بتي كده عد عدولوش غربان دي نوشدو غربان دي غربا وين ما خأرا بصول دنيا حا دش عبادة تاح عبادة دو خزنية صنشو سموية شما دو دار إبراهيم بايمار زنشا شيك أنتن أرس حقا ألا إبراهيم بايمار صورت دعاخوات تين دارا أسبلغخا يصبن شركا بالنا إك الحراء وقش إد حدوه ديال دول يغرب الأرس حقارا إدوق عبادتو إذا تندير إذا هزول حجة بيت شوحدو حالخار قده ديو دينا مالبوز لاما سانخلص ويمزبح أسبلغن خزنية سانش أو سمو يايش جماشي أتو بلشو غرب تسدوش عاتفيش أس غرب ديريخ سمو قادوش أس عبادتيخ خیل دیش دو بسولش نیخ پرازنیک دو شی پرازنیک دو بسولش نیخ دینح دینح پرازنیک دو ایزا ای غربه شی حقه لامز دولش شی حقه عبادت دولش شی حقه لردیش دیکی دزی دولش همش دولش مر دستر عید غربن عید ال سنده رأه ویا مصره خز نیخ سنچ اوخ سمو جیش بوت بو هر زول حجه بوت چه تنده تن حق اشتغح ويا دوزيش ديكر دو الخيش دلوما حق دو ويا دال مقلحة تن خسمو ييري ويا دال مقلحة ازو الحجة بتحلخر دين وشكاح عمل عبادة سو دول غيش قاح وقر دو ويا دال مقلع عرفات دين ناسمو ييري ويا دال مقلحة تحت دوش دوش الغربش ناسمو ييري ويا حوامي مصر بجري جري ستح في رداشن لينو خان شقي لشو عدك والمارش عال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد